هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

سيداتي وسادتي، من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. وهذه البرامج الصباحية نستهلها بتلاوة عاطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة الممتحنة.

مشتركة في طوكيو لمناقشة تنقل القوى العاملة والتعاون بين الهند واليابان. نظمت الندوة بالاشتراك بين سفارة الهند في اليابان وشركة آسيان المحدودة اليابان. وألقت السيدة فندانا غورناني سكرتير وزارة العمل والتوظيف في الحكومة الهندية الكلمة الرئيسية. جمعت الندوة صانع سياسات اليابانيين وقادة الصناعة والمؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بتنقل القوى العاملة لمناقشة التعاون طويل الأمد في مجال تنقل القوى العاملة الماهرة وتنمية الموارد البشرية بين الهند واليابان. حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة من الهند واليابان، من بينهم أعضاء في مجلس النواب الياباني مثل السيد ياماشيتا وزير العدل السابق، والسيد إينو وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة، والسيد ناكامورا وزير الدولة للتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، والسيد تاداشي مايدا رئيس مجلس إدارة بنك اليابان للتعاون الدولي، والسيد كينغو أوتسوكا نائب المدير العام بوزارة الخارجية اليابانية، والسيدة نغمة محمد ملك سفيرة الهند لدى اليابان. وفي كلمتها الرئيسية سلطت وزيرة العمل والتوظيف الضوء على الدور المتنامي للهند كشريك عالمي موثوق في مجال القوى العاملة، وأكدت التزام الحكومة الهندية ببناء مسارات شفافة وأخلاقية وقابلة للتوسع لحركة العمالة الدولية، وشددت على أن القوى الديمغرافية للهند ونظامها المتطور لتنمية المهارات وإصلاحاتها المؤسسية تجعلها مصدرا موثوقا للقوى العاملة الماهرة للاقتصادات العالمية بما فيها اليابان. كما شرحت بالتفصيل منظومة إعداد القوى العاملة واسعة النطاق في الهند المدعومة بمؤسسات التعليم العالي ومعاهد التدريب الصناعي وأنظمة التدريب المهني ومنصات التدريب الرقمي وخدمات التوظيف، وسلطت الضوء على إطار عمل الهند لتنقل العمالة الدولية بما في ذلك منصة الهجرة الإلكترونية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ومنصة الخدمة المهنية الوطنية ومراكز التوظيف النموذجية ومنظومة تنمية المهارات الأوسع نطاقا، والتي تشمل وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال والولايات والمؤسسات التعليمية. أكد الوزير مجددا على ضرورة تعزيز إتقان اللغة اليابانية وتطوير المهارات القطاعية وتطوير البنية التحتية للاختبارات ورسم خرائط المهارات ومواءمة المهن وتجميع الطلب المنظم وممارسات التوظيف الأخلاقية والتعاون المؤسسي بين الهند واليابان. وتلقى الوفد رسائل خاصة من رئيس الوزراء الياباني وكبير وزراء ولاية آسام الدكتور هيمانتا بيسوا سارما ومدير المعهد الهندي للتكنولوجيا في غوهاتي، عرضوا فيها رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل لتبادل الكفاءات بين الهند واليابان بشكل استباقي. كما سلطوا الضوء على الدور المتنامي للولايات الهندية ومؤسسات التعليم العالي في إعداد قوى عاملة ذات مهارات عالمية تتوافق مع المتطلبات الدولية. وشهدت الندوة مشاركة نحو 250 ممثلا عن شركات يابانية رائدة، من بينهم كبار المديرين التنفيذيين ومدير الموارد البشرية لبعث سبل التعاون المنظم مع منظومة القوى العاملة الماهرة في الهند. وقر المشاركون بالإمكانات الكبيرة للتعاون بين الهند واليابان في قطاعات متنوعة كالتصنيع والرعاية الصحية والبناء و
صيانة السيارات والضيافة.

نشرة الأخبار ويقرأها عليكم أنسار أحمد من أنباء هذه النشرة. نيودلهي تؤكد أن إندونيسيا ركن أساسي في سياسة الهند التوجه شرقا. وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي يصل اليوم إلى غوهاتي آسام لتعزيز التعاون مع ولايات شمال شرق الهند. غرب آسيا في حالة توتر متجدد بعد إطلاق إيران وابلا من الصواريخ البالستية باتجاه شمال إسرائيل. في الفلبين هز زلزال قوي بلغت قوته 7.8 درجة جنوب البلاد، مع احتمال حدوث تسونامي على بعض سواحل المنطقة. وفي التنس يهرس الألماني ألكسندر زفيريف لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى، متغلبا على الإيطالي فلافيو كوبولي في نهاية بطولة فرنسا المفتوحة. كانت هي مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. صرحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية بأن إندونيسيا تشكل ركيزة أساسية لسياسة الهند التوجه شرقا، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإندوسي سوغيونو مع وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشنكر في نيودلهي. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وإندونيسيا المتجسرة في الروابط الحضارية العميقة تواصل نموها وازدهارها في مجالات التعاون القائمة والجديدة. كما ترأس الوزيران الاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين الهند وإندونيسيا أمس. أفادت وزارة الشؤون الخارجية الهندية بأن الزعيمين استعرضا كافة جوانب العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وإندونيسيا، وناقشا سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والبحرية والتجارية والاستثمارية والصيدلانية والرعاية الصحية والرقمية والطاقة والاتصالات والفضاء والتعليمية والقنصلية والثقافية، فضلا عن التبادلات الشعبية. وأضافت الوزارة أن المحادثات التي جرت بين الرئيس الإندونيسي بارابو سوبيانتو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، بما في ذلك خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إلى الهند في يناير 2025، أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد التزامهما بتعزيز التعاون والتنسيق في المحافل الإقليمية والمتعددة الأطراف. كما رحب بالمسار التصاعدي والمتنامي للعلاقات الثنائية. يصل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي إلى مدينة غوهاتي بولاية آسام اليوم في زيارة تستغرق يومين، تهدف إلى تعزيز التعاون مع ولايات شمال شرق الهند. ووفقا للاتحاد الأوروبي ستركز المناقشات على القطاعات التي تتشارك فيها أوروبا وشمال شرق الهند مصالح مشتركة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنظيفة والبنية التحتية الحضرية المستدامة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية.

وخلال الزيارة سيجري الوفد محادثات مع كبير وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا. سيفتتح رئيس مجلس النواب الهندي أوم بيرلا اليوم في مدينة شانديغر مؤتمر المنطقة الثانية لرابطة البرلمانيين الكومنولث في الهند، والذي يستمر 3 أيام. وتستضيف المؤتمر الجمعية التشريعية لولاية هريانة، وسيشارك في هذا الحدث نائب رئيس مجلس الشيوخ هريفانش وكبير وزراء ولاية هريانة نائب سينغ ساني ورئيس جمعية هريانة التشريعية هارفندر كاليان ورؤساء ونواب رؤساء 15 جمعية تشريعية في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى أعضاء الجمعيات التشريعية. صرح الوزير الاتحادي جيتندر سينغ بأن اقتصاد الفضاء في الهند يبلغ حجمه حاليا حوالي 9 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتوسع إلى حوالي 45 مليار دولار خلال السنوات 7 أو 8 المقبلة. كما أشار الوزير إلى أن البيئة الشركات الناشئة في مجال الفضاء في الهند قد نمت في عدد قليل من الشركات الناشئة قبل بضع سنوات إلى حوالي 400 شركة اليوم. تشهد منطقة غرب آسيا حالة من التوتر مجددا اليوم بعد أن أطلقت إيران موجات من الصواريخ البالستية استهدفت شمال إسرائيل، مما أدى إلى انهيار وقف إطلاق نار حش استمر لعدة أسابيع وتسبب في إغلاق المجال الجوي في جميع أنحاء المنطقة. وأعلن الحرس الثوري الإسلامي أن الضربات استهدفت قاعدة الرامات ديفيد الجوية الإسرائيلية التي حددتها طهران كنقطة انطلاق للطائرات الإسرائيلية التي قصفت منطقة الضحية في بيروت يوم الأحد. وأفاد مسؤولون صحفيون لبنانيون أن غارات بيروت أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين على الأقل. وأكدت إسرائيل وصول الصواريخ عبر الحدود وقالت إن أنظمة دفاعها الجوي قد تم تفعيلها. وردا على ذلك قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو التابع له قد قصف أهدافا عسكريا في غرب ووسط إيران، واصفا إياها بأنها تابعة لما أسماه النظام الإرهابي الإيراني، وذلك وفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي نشر قبل قليل. ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية فورية حول المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار. هددت كتائب حزب الله وهي ميليشيا شيعة عراقية بمهاجمة القواعد والمصالح العسكرية الأمريكية في العراق والمنطقة إذا انضمت واشنطن إلى الهجمات العسكرية ضد إيران. وفي بيان مقتضب نشر على مواقعها الإلكتروني قالت الجماعة إذا تدخلت أمريكا في المواجهة فسنستهدف قواعدها ومصالحها في العراق والمنطقة. وجاء البيان بعد أن أطلقت إيران عدة موجات من الصواريخ باتجاه إسرائيل الليلة الماضية. في غضون ذلك أعلنت هيئة الطيران المدني العراقية الإغلاق المؤقت للمجال الجوي للبلاد لمدة 72 ساعة. من المقرر أن يتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ اليوم في أول زيارة له منذ 7 سنوات، وهي زيارة يرجح
أنها تهدف

إلى إعادة تأكيد النفوذ الصيني الفريد على كوريا الشمالية مقابل تقديم منافع اقتصادية وسياسية. خلال إقامته التي تستغرق يومين سيلتقي شي بالزعيم كيم جونغ أون، وستكون هذه أول قمة بينهما منذ أيلول في بكين بعد حضورهما عرضا عسكريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة أجانب آخرين. ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر منطقة مينداناو جنوب الفلبين فجر اليوم، مع احتمال حدوث تسونامي على بعض سواحل المنطقة، وأبلغ عن انقطاع التيار الكهربائي وحث السكان على التوجه إلى مناطق مرتفعة، ولم تتوفر معلومات إضافية فورية عن الأضرار أو الخسائر البشرية. وبحسب المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، كان مركز الزلزال على بعد 13 كيلومترا جنوب غرب مدينة جنرال سانتوس في جزيرة مينداناو على عمق 10 كيلومترات، ووقع الزلزال في تمام الساعة 7:37 صباحا بتوقيت الهند القياسي. في التنس، حصد الألماني ألكسندر زفيريف لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى متغلبا على الإيطالي فلافيو كوبولي في نهائي مثير من 5 مجموعات ليفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في رولان غاروس. حقق المصنف الثالث عالميا فوزا سائقا بنتيجة 6-1-4-6-6-4-6-7-6-1 في مباراة استمرت 4 ساعات و20 دقيقة على ملعب فيليب ساتريه. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناه لكم من دلهي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وساتتي، الآن مع هذه الأغنية العربية، عفوا مع هذه الأغنية الهندية تغنيها لنا المطربة لتا منغيشكر.

سيداتي وسادتي، نقدم الآن نشرة الأخبار الثانية والأخيرة. صرحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية بأن إندونيسيا تشكل ركيزة أساسية لسياسة الهند التوجه شرقا، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو مع وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جاي شانكر في نيودلهي. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وإندونيسيا المتجذرة في الروابط الحضارية العميقة تواصل نموها وازدهارها في مجالات التعاون القائمة والجديدة. كما ترأس الوزيران الاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين الهند وإندونيسيا أمس. أفادت وزارة الشؤون الخارجية الهندية بأن الزعيمين استعرضا كافة جوانب العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وإندونيسيا، وناقشا سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والبحرية والتجارية والاستثمارية والصيدلانية والرعاية الصحية والرقمية والطاقة والاتصالات والفضاء والتعليم والقنصلية والثقافية، فضلا عن التبادلات الشعبية. يصل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي إلى مدينة غوهاتي بولاية آسام اليوم في زيارة تستغرق يومين، تهدف إلى تعزيز التعاون مع ولايات شمال شرق الهند. ووفقا للاتحاد الأوروبي، ستركز المناقشات على القطاعات التي تتشارك فيها أوروبا وشمال شرق الهند مصالح مشتركة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنظيفة والبنية التحتية الحضرية المستدامة والرعاية الصحية والصناعة.

الدوائية. سيفتتح رئيس مجلس النواب الهندي أوم بيرلا اليوم في مدينة شانديغر مؤتمر المنطقة الثانية لرابطة البرلمانيين الكومنولث في الهند، والذي يستمر 3 أيام. وتستضيف المؤتمر الجمعية التشريعية لولاية هاريانا. صرح الوزير الاتحادي جيتندرا سينغ بأن اقتصاد الفضاء في الهند يبلغ حجمه حاليا حوالي 9 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتوسع إلى حوالي 45 مليار دولار خلال السنوات 7 أو 8 المقبلة. كما أشار الوزير إلى أن بنية الشركات الناشئة في مجال الفضاء في الهند قد نمت من عدد قليل من الشركات الناشئة قبل بضع سنوات إلى حوالي 400 شركة اليوم. تشهد منطقة غرب آسيا حالة من التوتر مجددا اليوم بعد أن أطلقت إيران موجات من الصواريخ البالستية استهدفت شمال إسرائيل، مما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار حش استمر لعدة أسابيع وتسبب في إغلاق المجال الجوي في جميع أنحاء المنطقة. وأعلن الحرس الثوري الإسلامي أن الضربات استهدفت قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية التي حددتها طهران كنقطة انطلاق للطائرات الإسرائيلية التي قصفت منطقة الضاحية في بيروت يوم الأحد هنا دلهي. سيداتي وسادتي، منها قد تم هذا الموجز من الأنباء، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع أمل لقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 بتوقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وطاب نهاركم هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نقدم على خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجهة ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتس. سيداتي وسادتي، حسب العادة المتبعة هنا في دلهي، سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة طه، فاستمعوا إليه.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا نقدم إلى خدماتكم أيها السادة تفاصيل هذه البرامج المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند. بعد ذلك نقدم لكم اليوم الغزل، ثم التعليق اليومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة فضلا عن الأغاني من الأفلام الهندية القديمة والأغاني العربية، كما نقدم لكم الركن الخاص لهذه البرامج هو سبوت لايت باللغة الإنجليزية. وقبل أن نختتم هذه البرامج المسائية في تمام الساعة 1:00 سنقدم لكم موجز لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. والآن أيها السادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. الهند تعرب عن قلقها البالغ إزاء تجدد الهجمات في غرب آسيا. فخامة الرئيسة السيدة مورمو تمنح أوسمة الشجاعة لأفراد القوات المسلحة والشرطة، أكاشفان في عامها 90 صوت يتردد صداه عبر الأجيال. زلزال قوي بقوة 7.8 درجة يضرب جنوب الفلبين ويسفر عن مقتل 5 أشخاص. الهند تضمن استمرار نفاذ صادراتها من الأحياء المائية إلى الاتحاد الأوروبي لما بعد شهر سبتمبر. والآن إليكم الأخبار بقدم الأسباب والتفصيل. أعربت الهند عن بالغ أسفها إزاء تجدد الهجمات في غرب آسيا، وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها

أن هذه التطورات تثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي، داعية جميع الأطراف إلى خفض التصعيد فورا والضمان عدم إلحاق الأذى بالمدنيين. كما حثت الوزارة على إتمام المفاوضات الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي بما يكفل عودة السلام والاستقرار إلى المنطقة. قلدت فخامة الرئيسة السيدة دروبتي مورمو أوسمة الشجاعة لأفراد من القوات المسلحة وقوات الشرطة المسلحة المركزية وشرطة الولايات والأقاليم الاتحادية، وذلك خلال مراسم التكريم العسكري التي أقيمت في راشبادي بافن القصر الرئاسي مساء اليوم. وحضر المناسبة أيضا نائب الرئيس بيرادا كريشن ورئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الدفاع راجناث سينغ إلى جانب وزراء اتحاديين آخرين وكبار مسؤولي القوات المسلحة. وخلال الحفل منحت فخامة الرئيس 7 أوسمة من طراز كيرتي شاكرا و15 وساما من طراز فيل شاكرا و29 وساما من طراز شوريا شاكرا لأفراد من قوات الدفاع وقوات الشرطة المسلحة المركزية وشرطة الولايات والأقاليم الاتحادية. وقد تم تكريم المفتش لاكسمان كيفات والمفتش رام السوار برساد دشموخ من شرطة ولاية تشات صغر بوسام شوريا شاكرا تقديرا لشجاعتهما الاستثنائية خلال العمليات المناهضة للمتمردين الناكسل في الولاية. كما منح الرائد أديتيا براداب سينغ وسام شوريا شاكرا لشجاعته الفائقة في إحباط هجوم كبير شنه متمردون في ولاية راشناش البراديش. وحصل الجندي برتبة لانس نايك ميناكشي شوندرام أي على وسام كيرتي شاكرا تقديرا لروحه التي لا تقهر وشجاعته الاستثنائية، إذ تمكن رغم إصابته البالغة من قضاء على إرهابي خطير في جامو وكشمير. كذلك منح قائد المجموعة جروب كابتن برسانت البلاكشن ناير، وهو أحد رواد الفضاء الأربعة المختارين لمهمة غغانيان، أول رحلة فضائية مأهولة للهند، وسام كيرتي شاكرا تقديرا لروحه التي لا تقهر وشجاعته. وأخيرا منح كل من المفتش المساعد محمد امتياز والشرطي ديباك تشاند شخاغاخام من قوة أمن الحدود BSF اللذين ضحيا بحياتهما أثناء أداء الواجب عند الحدود الدولية في جامو وسام فير شاكرا بعد الوفاة. تحتفل أكاش فاني اليوم بمرور 90 عاما على تأسيسها، ففي مثل هذا اليوم من عام 1936 تم تغيير اسم هيئة البث الحكومية الهندية ليصبح راديو عموم الهند إن أول إنديا راديو AIR، ويعد هذا اليوم علامة فارقة ولحظة مميزة في التاريخ الثقافي والإعلامي والإذاعي للبلاد، إذ شهد ميلاد صوت ظل يتردد صداه عبر الأجيال. وقبل الاستقلال شهد راديو عموم الهند توسعا سريعا واعتمد اسم أكاش فاني رسميا في عام 1956. واحتفاء بهذه المناسبة نظمت أكاش فاني اليوم برنامجا ثقافيا بعنوان سبكترم في قاعة رانغ بافن التابعة لها في نيو دلهي، وتضمن البرنامج عروضا فنية شعبية متنوعة شملت الأغاني الشعبية البنجابية ورقصة كالبيليا الشعبية من ولاية راجستان، وهي عروض أسرت قلوب الحضور. وفي حديث لأكاش فاني نيوز صرح براسون جوشي رئيس مجلس الدائرة براسار بارتي بأن أكاش فاني ظلت تمثل ركيزة أساسية للمجتمع على مر الأجيال، مشيرا إلى دورها الحيوي في الربط بين الناس من خلال المعلومات والثقافة والإبداع. ومن جانبه قال غوراف ديوفيدي الرئيس التنفيذي لبرسار بهارتي إنه على الرغم من التطورات التكنولوجية المتسارعة واصلت أكاش فاني تقديم الأخبار والمعلومات والمواد الترفيهية الموثوقة للناس في كل ركن من أركان الهند. وتدير أكاش فاني اليوم 591 محطة إذاعية تغطي 98% من سكان الهند، وتبث برامجها ب 23 لغة و 146 لهجة. كما تبث وحدة الخدمات الخارجية التابعة لها برامجها إلى أكثر من 100 دولة، مما يساهم في إيصال صوت الهند عالميا والتواصل مع الجاليات الهندية في الخارج، وتجسيدا لمبادئها النبيلة المتمثلة في الشعار من أجل خير وسعادة الجميع بهوجن سهيتايا بهوجن سوكايا. تسعى وحدة الخدمات الإخبارية NSG في راديو عموم الهند جاهدة لتوفير الأخبار والآراء لكل ساكن في هذه البلاد الشاسعة بما تضمه من تضاريس ولغات والدهجات المتنوعة، مع الالتزام بأعلى المعايير والأخلاقيات المهنية في مجال البث الإذاعي.
لقي 5 أشخاص

5 أشخاص حتفهم في الفلبين بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة المناطق الجنوبية في البلاد صباح اليوم. وأسفر الزلزال الذي تسبب أيضا في حدوث موجات تسونامي عن إصابة أكثر من 100 شخص، في حين لا تزال السلطات المحلية تتحقق من أجل الخسائر البشرية والأضرار المادية. وذكر المعهد

المركز هو على بعد 32 كيلومترا من جنوب غرب ساحل بلدة ماسيم في مقاطعة سارا ناغاني في بجزة ميندانو بالقرب من مدينة جنرال سانتوس التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة. وقد شعر السكان بالهزات الأرضية في مقاطعتي شمال سولافيسي وشمال مالوكو بإندونيسيا. وتعد الفلبين واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث، حيث تتعرض كثيرا للزلزال والانفجارات البركانية نظرا لوقوعها على حزام النار في المحيط الهادي، وهو قوس من صدوع الزلزالية يحيط بالمحيط. ضمنت الهند استمرار نفاذ صادراتها من منتجات تربية الأحياء المائية بما في ذلك العسل والبيض إلى أسواق الاتحاد الأوروبي لما بعد شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك بموجب الإطار التنظيمي المعدل للاتحاد. وقد أدرج الاتحاد الأوروبي الهند ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير هذه المنتجات عقب اعتماد لوائح جديدة تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بمقاومة مضادة الميكروبات. وصرحت وزارة التجارة والصناعة بأن هذا الإدراج سيضمن للمصدرين الهنود وصولا مستمرا ودون انقطاع إلى السوق الأوروبية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لقطاع الثروة السمكية، إذ تبلغ قيمة صادرات الهند من الأسماك ومنتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي حاليا نحو 100.59 مليار دولار. وعزت الوزارة هذا الإنجاز إلى التواصل المستمر بين إدارة التجارة والمفوضية الأوروبية وبالتنسيق مع مجلس فحص الصادرات بالجهات المعنية الأخرى، مشيرة إلى أنه تم تعزيز أنظمة الفحص والاختبار وإصدار الشهادات في الهند لتتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند، والآن سنقدم إلى خدماتكم أيها السادة الغزل باللغة الأردية.

التعاون في مجال تنقل القوى العاملة بين الهند واليابان. عقدت مؤخرا ندوة مشتركة في طوكيو لمناقشة تنقل القوى العاملة والتعاون بين الهند واليابان. نظمت الندوة بالاشتراك بين سفارة الهند في اليابان وشركة آسيان المحدودة اليابان. وألقت السيدة فندانا غورناني سكرتير وزارة العمل والتوظيف في الحكومة الهندية الكلمة الرئيسية. جمعت الندوة صانع سياسات اليابانيين وقادة الصناعة والمؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بتنقل القوى العاملة لمناقشة التعاون طويل الأمد في مجال تنقل القوى العاملة الماهرة وتنمية الموارد البشرية بين الهند واليابان. حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة

من الهند واليابان من بينهم أعضاء في مجلس النواب الياباني مثل السيد ياماشيتا وزير العدل السابق والسيد إينو وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة والسيد ناكامورا وزير الدولة للتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والسيد تاداشي مايدا رئيس مجلس إدارة بنك اليابان للتعاون الدولي والسيد كينغو أوتسوكا نائب المدير العام بوزارة الخارجية اليابانية والسيدة نغمة محمد ملك سفيرة الهند لدى اليابان. وفي كلمتها الرئيسية سلطت وزيرة العمل والتوظيف الضوء على الدور المتنامي للهند كشريك عالمي موثوق في مجال القوى العاملة، وأكدت التزام الحكومة الهندية ببناء مسارات شفافة وأخلاقية وقابلة للتوسع لحركة العمالة الدولية، وشددت على أن القوى الديمغرافية للهند ونظامها المتطور لتنمية المهارات وإصلاحاتها المؤسسية تجعلها مصدرا موثوقا للقوى العاملة الماهرة للاقتصادات العالمية بما فيها اليابان، كما شرحت بالتفصيل منظومة إعداد القوى العاملة واسعة النطاق في الهند المدعومة بمؤسسات التعليم العالي ومعاهد التدريب الصناعي وأنظمة التدريب المهني ومنصات التدريب الرقمي وخدمات التوظيف، وسلطت الضوء على إطار عمل الهند لتنقل العمالة الدولية بما في ذلك منصة الهجرة الإلكترونية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ومنصة الخدمة المهنية الوطنية ومراكز التوظيف النموذجية ومنظومة تنمية المهارات الأوسع نطاقا، والتي تشمل وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال والولايات والمؤسسات التعليمية. أكد الوزير مجددا على ضرورة تعزيز اتقان اللغة اليابانية وتطوير المهارات القطاعية وتطوير البنية التحتية للاختبارات ورسم خرائط المهارات ومواءمة المهن وتجميع الطلب المنظم وممارسات التوظيف الأخلاقية والتعاون المؤسسي بين الهند واليابان. وتلقى الوفد رسائل خاصة من رئيس الوزراء الياباني وكبير وزراء ولاية آسام الدكتور هيمانتا بيسوا سارما ومدير المعهد الهندي للتكنولوجيا في غوهاتي، عرضوا فيها رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل لتبادل الكفاءات بين الهند واليابان بشكل استباقي، كما سلطوا الضوء على الدور المتنامي للولايات الهندية ومؤسسات التعليم العالي في إعداد قوى عاملة ذات مهارات عالمية تتوافق مع المتطلبات الدولية. وشهدت الندوة مشاركة نحو 250 ممثلا عن شركات يابانية رائدة من بينهم كبار المديرين التنفيذيين ومدير الموارد البشرية لباس سبل التعاون المنظم مع منظومة القوى العاملة الماهرة في الهند. وأقر المشاركون بالإمكانات الكبيرة للتعاون بين الهند واليابان في قطاعات متنوعة كالتصنيع والرعاية الصحية والبناء وصيانة السيارات والضيافة والزراعة والتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية وقطاعات الاقتصاد الأخضر الناشئة. أكدت المناقشات أيضا على أهمية البنية التحتية الرقمية العامة وأنظمة تيسير التوظيف في إنشاء مسارات شفافة وقابلة للتوسع لتنقل القوى العاملة. وكخطوة مستقبلية ناقش الجانبان توسيع مراكز اللغة اليابانية واختباراتها في الهند وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل اليابانيين ومؤسسات التدريب الهندية وتحسين وضوح الطلب من اليابان وتعزيز الاعتراف بالمهارات ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل
وبناء مسارات موثوقة للتنقل.

كل القوى العاملة من خلال تعاون مؤسسي أوثق. وتم تسليط الضوء على مبادرة حكومية ولاية عسام للغات الأجنبية للمواهب العالمية كمبادرة حكومية لإعداد المرشحين لفرص العمل العالمية ولا سيما المسارات الموجهة نحو اليابان. واختتم الحدث بكلمة ألقاها سيدة توشياكي نيشيكافا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة آسيان جروب المحدودة، الذي أكد مجددا على أهمية الشراكات طويلة الأمد بين الشعبين الهندي والياباني، وعرب عن تفاؤله بشأن التعاون المستقبلي في مجال القوى العاملة، وأبدى حماسه لتنفيذ برنامج تبادل الأفراد بين اليابان والهند بمشاركة 50,000 شخص على مدى السنوات العشر القادمة.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

الرياضيات والفلك والنجوم والطب والتقاويم والعلوم اليونانية والهندية، وكان يحتضن روحا علمية في كامل معناه، أبدى تفاهما وتقبلا واحتراما للثقافات الأخرى، الأمر الذي لم يكن أن يصدق في زمن عاش فيه. كان اسمه الكامل أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي، وكان ولد في 4 إبريل عام 973 الميلاد في قص عاصمة الخوارزم. والخوارزم حيث ولد البيروني منطقة تقاسمها الآن 3 عصرية: أوزبكستان وقزاخستان وتركمينستان. فهو من أصل فارسي، ولكنه يعتبر من كبار المؤلفين العرب. لا يعلم كثيرا عن أجداده، وهو يقول في أحد أبياته: كيف أعرف هذا بينما لا أعرف من كان والدي. قام بتربيته وتثقيفه أبوه بالحضانة أبو نصر المنصور بن علي بن إراق، وكان المنصور هذا عضوا للأسرة المالكية الخوارزمية، وكان بنفسه فلكيا ورياضيا معروفا، وكان أول معلم للبيروني في الهندسة الإقليدية والفلك البطليمي. وفي وقت لاحق في عنوان شبابه نعم البيروني باللقاء مع عالم يوناني، وعلى توجيه هذا العالم اليوناني جمع البيروني نباتات وبذورا وثمارا، وهكذا اشتعلت فيه الرغبة تجاه العلوم الطبيعية. تحتم حلم البيروني للعلوم والمعارف حين داست قوات محمود من غزنة أرض خوارزم في 1017، وأخذ محمود آلافا من أسرى معه وبينهم البيروني. وفي غزنة اتصل البيروني ولأول مرة بالعلماء الهنادكة، كان أسرهم محمود أثناء غزواته للهند. وهذا الاختلاط بالعلماء الهنادكة أثار رغبة البيروني في الهند وحضارتها، وقرر وعمره 45 عاما بتعلم اللغة السنسكريتية لكي يتعرف على الهند وثقافتها من مصادر أصلية. صاحب البيروني محمود في غزواته 17 للهند في 1017، وتخلف في الهند، طاف في أنحاء البلاد يدرس ثقافتها وتقاليدها واندهش بها، فاستوعبها استيعابا دام مدة حياته. في الواقع كان البيروني غزير الإنتاج. كتب البيروني العديد من المؤلفات في مسائل علمية وتاريخية وفلكية، وله مساهمات في حساب المثلثات والدائرة وخطوط العرض والطول ودوران الأرض والفرق بين سرعة الضوء وسرعة الصوت. ومن أهم كتبه تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، الجماهير في معرفة الجواهر، والآثار الباقية عن القرون الخالدة، والإرشاد في أحكام النجوم، والاستشهاد باختلاف الأرصاد، الشموس الشافية، العجائب الطبيعية والخرائب الصناعية، القانون المسعودي، كتاب الأحجار، مختار الأشعار والآثار، استخراج الأوتار في الدائرة بخواص الخط المنحني فيها. يقال إنه ألف البيروني نحو 30 كتابا عن الهند من الترجمة والتأليف كليهما، وكتابه في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة الذي ألفه في 1030 أصبح مصدرا هاما لدراسة الهند في القرن 11. قسم البيروني هذا الكتاب إلى 80 بابا، ذكر في أبوابه المختلفة كل ما رآه أو لمسه أو عرفه في الهند من أحوالها الحسنة والسيئة.
ولم يترك شيئا مما يستحق الذكر.

من عادات وتقاليد واعتقادات وأخلاق وطقوس ومواسم وأجناس وطبقات وأعياد الأفراح وعلوم وفنون وأنهار وحدائق، كما إنه شرح فيه قصة حروب وأيام معظمة وأوقات منحوسة، ذكر برها وبحرها والبلدان التي تحيط بها. إن روايات البيروني لأحداث معاصرة شهدها بنفسه تقدم تفاصيل تاريخية مشوقة وموثوقة بها. مثلا إنه يذكر وليه سلطان محمود ويصفه أسد العالم ومعجزة الوقت، ولكنه في فقرة أخرى ينتقده ويتهمه بأنه خرب الهند بمهماته المتكررة، ويقول إنه بهجماته تحتم ازدهار الهند ورخاءها، وأصبح الهنادك كغبار الصيف ينتشر في جميع الجهات، ويقول إنه أمر بكسر شيولينجا وشكرا سوامين وذهب بالذهب والمجوهرات والأغصية المطرسة من معبد سومنات. من خلال أعماله يبرز البيروني كداع للتفاهم المتبادل والتقبل الديني والثقافي، وتمكن من صياغة حلقة الوصل للتبادلات الثقافية المثمرة بين الشرق والغرب. كان البيروني من أحد العلماء لعلم الإنسان، فيما يعتبر كاتبا عادلا غير متحيز حول تقاليد الشعوب المختلفة والمعتقدات، وكان لقب بالأستاذ لوصف رائع عن الهند في أوائل القرن الحادي عشر، ويقدم رأيا نقديا أصيلا عن الهندوسية والثقافات الهندية. كانت أعمال البيروني على الهند أسلوبا علميا موضوعيا. إنه ذكر 24 عملا و14 كاتبا يونانيا، واستخدم 40 مصدرا سنسكريتية. تكلم في كتابه نظام الطبقات والفلسفة والديانة والقوانين والخرافات والأساطير ونظام الوزن والمقادير واللغات المكتوبة وجغرافية البلاد وما عدا مواضيع الأخرى. يتكلم عن اللغة السنسكريتية ويذكر ميزاتها من الألفاظ والتصريفات والمترادفات والمشتقات. في الحقيقة كان يستنكر البيروني العلماء الذين فشلوا في التعمق في المصادر الأساسية لصياغة رأيا عن الديانة الهندوسية وثقافات الهند، وإنه وجد المصادر العربية الموجودة حول ثقافات الهند وديانتها غير كافية وغير صادقة، ولذلك قرر بالخوض عمقا في الكتب السنسكريتية الأصيلة، فتعلم اللغة السنسكريتية وأتقنها وجمع المصادر السنسكريتية ودرسها، وتمكن من فهم الحضارة الهندية من خلال الأصول السنسكريتية، وصاغ رأيا أصيلا عن الهند والهنادكة. يقول البيروني إنه لا يدون تهمة لا أساس لها من الصحة، وليس كتابه إلا سجلا تاريخيا للحقائق. يذكر البيروني أن الهنادك معجبون بكل ما لديهم، فهم يحسبون ديانتهم أفضل الديانات وحضارتهم أفضل الحضارات وبلدهم أفضل البلدان، ويمتنعون من تبادل ما يعرفون من أعراق أخرى من شعبهم ناهيك عن الأجانب، ويقول لهم بالسفر والاختلاط مع أمم أخرى ليخرجوا من هذا التفكير. يفسر البيروني طقوس وعادات وتقاليد المجتمع الهندي بمقارنتها مع طقوس ومعتقدات مجتمعات أخرى. يذكر نظام الطبقات في الهندوس ورنا يدعونه جاتكا الفلد. الطبقة العليا منهم برهمن خلق من رأس الإله برهما، والثانية كشتريا خلق من المنكبين والأيدي للبرهما، والثالثة وشا

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية، والآن قد حان الوقت أن نودعكم، ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى. أعربت الهند عن بالغ أسفها إزاء تجدد الهجمات في غرب آسيا، وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن هذه التطورات تثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي، داعية جميع الأطراف إلى خفض التصعيد فورا وضمان عدم إلحاق الأذى بالمدنيين. قلدت فخامة الرئيسة السيدة دروبدي مورمو أوسمة الشجاعة لأفراد من القوات المسلحة وقوات الشرطة المسلحة المركزية وشرطة الولايات والأقاليم الاتحادية، وذلك خلال مراسم التكريم العسكري التي أقيمت في راشد بادي بافن القصر الرئاسي مساء اليوم. تحتفل آكاش فاني اليوم بمرور 90 عاما على تأسيسها، ففي مثل هذا اليوم من عام 1936 تم تغيير اسم هيئة البث الحكومية الهندية ليصبح راديو عموم الهند All India Radio AIR، ويعد هذا اليوم علامة فارقة ولحظة مميزة في التاريخ الثقافي والإعلامي والإذاعي للبلاد. شهد ميلاد صوت ظل يتردد صداه عبر الأجيال. لقي 5 أشخاص حتفهم في الفلبين بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة المناطق الجنوبية في الملبلاد صباح اليوم، وأسفر الزلزال الذي تسبب أيضا في حدوث موجات تسونامي عن إصابة أكثر من 200 شخص، في حين لا تزال السلطات المحلية تتحقق من حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية. ضمنت الهند استمرار نفاذ صادراتها من منتجات تربية الأحياء المائية بما في ذلك العسل والبيض إلى أسواق الاتحاد الأوروبي لما بعد شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك بموجب الإطار التنظيمي المعدل للاتحاد. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند، مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء وطابت ليلتكم.